موجود مريم بابا قرقي أحمد سيسة مرقتا مريم بابا قرقي موجود كنتم فال أقل يجي مغلبا ما جاء